0: والعيب وعليكم. كينوا مونو
1: انو يوت
0: كينوا مبا يمبيرا سوالتكم.
1: اي
0: سيشنان يكوين المرينيك دي تايم مكارين دي
1: مو
0: شور مبوتي با قلي تايلو بيستو جيتو غا جناكو قلي تايو جيتو غا سيجي سيجي كوبك سايت حنا يوت
2: هاي سيني كتابة نيكو باي كنينا ها سيني يوت
0: Ano ba ito? Sino yung kasama niyo, babae kanina? Tama ka, hindi ka tayo magkaroon. Hindi ka, di ba? Mahirap ka tayo. Tama talaga.